Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist ein evangelischer Rundfunk in erzreichischer Sprache. Ezi, kab Radio Free FM, die mitinkelte Megahertz, wo am Quatrignase von No, ab Ulm German Zirkab, na erzrab Sratwinger Radio EU. Kubras Samatana, bisem Gwetanan mit Hainan Jesus Christus, Salam Nachumikun. Sambet ab Kilta Somen, كف ساعة شعات كف ساعة عسّتنا ينقهو زهوبه من فسوي أقول جلود دماء يجمر عدلاوي دبس هاي زومي نتقلي كل التقل سماين مدرن فتر كاجزي أبير أملاخ كسابز وانزي بمحرد كحلي خاص لذتنا حكانا كبر خايس فح من قص خادم ما يبارخ نحنا نازل ألم هوت من تخن ركب نحاد أتفقر ورد خايس كرستوس أكن دحاتنا سيب خاص لذتنا حكانا نمسكناك علونا إذا حجي تدارينا زولوك الوانجيل مزامورن أصبع لنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كرستوس تقولتنا سماع آمين.

ملختي مبل 30 كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذن زلاتو يسمع وتم حق هذا فصمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 165 كبرات سمعتي بسم مدحنينا يسوس كريستوس سلام لكم يخون لو مزقربلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتاي يدري الناس بالحطوز حزيو سلام نايك الترغمو يفلت اي فلت وسنون دراتوني بصح اي بصح كابتي ود سبز منيون اب هيوتوخا ازيز دليون تمكرنا هيوتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فطرت يزدليو سبات كرهو بخلو سلام يبهالو بزعبا سلامهم كأي تحتتو يفالتو أي فالتو خرهو بخلو سلام حد حد تلواويتهم بزعبا سلامهم يتحتتو نسب عدو ويسو مخي حتتكا دحندو علكا دحند حدركا لكا بمجمريا بزعبا شو مخي تحتو نسوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عين السلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كوابينا سلام كلتا وخي آياد لين نايو ناي نفس سلام بوشت راس سمعنا ناي منفس عرفتيو بوشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امروها يعرف سقاهاون يعرف عبل بخا هدأتن رقص انتين يسمعكا باهيب لكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقص انتين كاي سمعكا بوشت خا حيل انتم عتن يسمعكا هواساتكا خا اي ورتع عب منفس كا عقل صبت مهواخ فرهي ترتر من نواز زبهال فسما يسمعكا نيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللوو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كاي زمص نزين اي نفسن ناي حلنان ناي امرن سلام بتمكرو بصيح كايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يزسرا سركا غص كاب فغغ تايبر لبخاي حغوس اب كنفر كاف الشختا اب افكا خامس غانان زيمان الله و ناي نفس سلام منفساو قباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا با املاخ زوهاب هيابي نزه هياب زخت قبل كا مس املاخ سمرت كل وكالو سمرت املاخ كل وكادما حطيات كا تنسح كا حدغت حطيات رهيب كا كا حطيات حراوزي كا ومجد صدقن قدسنا نتملالس مس تخونيو صور حطيات كا مستقنطط اي كابنا حطيات عدا حرامس وصاكا فرهن كوننينا وشت خا اي سمعكا نيو بز مخنيات زخ ايو سلام اب لب خاص سمعكا اذا سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارنيبلنا زلو زل علماوي سلام يو اذا سلام زم زهلو كا نايت زم سماياو تسفا رغصنت اللوكا اذا ناي رغصنت تسفا مزهلو كا خا اب لب خا فسح اللوكا سلام يون يحزلكا غز كابرو لب خا حغوس منفس كاون هدو يخون كاب حطيات حرا خمز وصاكا مس املاخ تملالس كم زلوخان بزي تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حغوس لوحات حياونت دنغاز تعغستي تسفا مسغانا عرقي يقريتا كالق بزوح سناي نغرن يزو غنفل سلام ناي نفس طعنايو حغوس هدات رقصنت كالو اتي نزه كله زلخو بدما اتي نفسون سغون اب تحت هياو املاخ زمع قبطرايو سلام ناي نفسي بزي كحال املاخ كاب خال ازر كبلو منقي منم يلون اتي خال اي سلام زبلنا يا خا ناي كباب سلام ويدما ناي مدر سلامي از سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلامن فقرن هادي اخنبر فقال املاخ يو اغزي ابيهرن فطرته فطره خلو صبو غيريز فطره مزو كله زبالا شوغنا حطيات نبره كسا حجونا عالم سلام كلي وازلو حطياتيو حطيات كسا زلو عمصا صلئي باسي قنئي تعبيت قرحنتي عصوت شارا فللي زرغرغالو ازو كله خفات ازي كسا زلو سلام عم مدريولون نايا كباب سلام كبهال كله نسب زهو خفر هي ويسقعات ابزرئو زيلو مزخوونيو بسلام يعطو بسلام يوص بسلام يدقس بسلام كايتنس بسلام دما ناملخو يملخ بحصيرو نهيوت زفر ابكبابيو يلون مالتيو مبزحتو اسب اتين سبز دليو سلام ابتز امطلو بوتا بزي سقات قسينو منبار طرايز مسلو مالو ابزوريا خا سلام سفينو برقات كتنبر ازي صبو يو
كنا خيز سلام زي إتن ود سبزد ليو أخل سلام أيكونن زي نايزوري أخا سلام بملأتو كوانتولو وكتن وقنزي اللو خينون فتصمرق أتاب زوري أخا انتسفني سلام أفي ودكا سلام كأبل بخا زي بالكاختكا وانت قريخا أب سلام زر لوو وطان ناتق أمتو أب وشتهم سلام عرفتن سي إنوم زلنا وصو سلام سي إنوم أب حمام زوصحو سلام سي إنوم كأب حسوم عقل صبت هيوتهم بعلوم أب محلاف زوصحو قصري أبو اللومن ودسب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو أب زقوانا أب زعلم كابت أزيو زخبدي حقايم كحوي وزيخ أقول حمام بناي وشت حمام

أخ عرفيو مش كل سب كعب سلام كنا برينا مش كل ون بفقر بسنتين كنا برينا ثم تسأل أنان سجون عن ون كنا فكرهم ما أنت أمون كنت سلينا كل أوان كأ صدق إن سلام حقوس فقر لوحات ضد حرينا خسابين عب عالم من برنا خبزه هو الزحليفو خلق خون يبلون نزل حدث معلتاتنا هوتنا بمنفس بسلام بفقر بمسجانا نات حقوسنا خنا حلفني قبأنا عبزام دري سلام فقر حقوس هدأت عب سمايك أنا إذا العالم هو تكلونا مدب أملاخيو كبر سماعي بفقد أملاخ دوت نبر الله سلام ناي نفس دلوكا كم زخت سمعت أنا حكا ناي نفس سلام عب حد يتكلو خي تركبني سك نفس خامر مر كم ناي حلنا خصي نس أخين كادو سلام ناي نفس دلوكا نفس خا سلام زي بلان تخينا برجس أو أبس هالوكا سلازي جزي خي حال فكا وانت عسا خي مسأي أملاخ نعنا باي سلام كبكا يبلكالو نا أملاخ تأززو بفقادو تملالس حلفن ترفن غيرو خا سلامو خبكايو نقول يتاخد إززو بعلو هايلن تبعتني هبكا آمين.